حمودي حمودي وين ار يو؟ يو ار باد بوي سوري ميبي فورجيت يور انت حمودي ريمبر مي اي ام تغريب.